0: نانوك اف ام هنا ميجا هيرتز.
1: نو مرتيل السمكيلي مساعود
2: سبامي يولي بتلي معنيتي امي مغسوق نو ياقحلوني سيالي لقتسالوني اولوك كوت اخفنق بيناشونيك ونو اميلو بيناشونيك ياسنغتين نقاقبوك أنو راكو ياسيك سيكون تيموميتري محلوطونا عنو تسوكا سوسقاق تساق
1: بير اوسك نفنوك
2: سندا تنفمت يولي يفوليا ديامي سكوت ورم رين داو تمباتور بو بلوس 8 كرادة ونات تمباتور بو بلوس 3 كرادة من مكامل فرا سود من فنستود اب تي 2 متر per sekund.